0: باز شاطن من الدولي موت باز جزوه الطوح ماركي ما كود بار ريد روم سيسات صاري كول با مدقري ديسات رامي كورتا كما اللون بال نشوفك شباب بزاف والناس بزاف يحسوا لي جاب مساك جايب ليس باس كما عيسى جاك مساس كروند قل كارهان قابل ساك
1: دير دير كيما في صالصال كيما تو دير دير كيما في صالصال كيما تو
0: قلوب اندي موتير سي سبورتير خلاص تعليهم مارتير

راسي تاتيري فازم لاكاش ام بي حكيت جيلاتاش 14 ديمون كومبي فلوتات كريبا باكي بو بندي فتاتاش جيني اللي مني فلاش بول جامبي تكمباري شيكور اللي حاكم الجود فورم اوكي فلوخا ما تجوك لم يكون فور كي شغلتي انتي بالكول فور

0: بال نشوفك شباب بزاف وناس بزاف يحسوا لي جاب مساك جايب لي سباس كيما عيسى جاك مساس كروند قول كارها نقابل ساك
1: دير دير كيما في صلصال كيما تو دير دير كيما في صلصال كيما تو
0: قالوا بندي ماتير شي سبورتير خلصت عليهم مارتير

سيتا تيري فازي ملاكاش ام بي حكي جي لاداش 14 تي مون كومبي فلوتات كرابا باكي بو بندي فداتاش جيني اللي مني فلاش بول جنبي تكمباري شيكور اللي حاكم الجود فورم دونك في الاخر ما تجوك لما يكون فور كي شغلتي انتي بالكول.